اخر تخبلت نمات تيتلان بروغرامارسيون شنخون ناوخ تلاحا براكا ايخر شنقيخ كاميك شنقي كاميك لونس قيابونا هروتي الكيبات شخيكا راديو شخون كيبنو انجك قوكين تلاحا براكا انكاخ راديو نوال استيريو راديو كولومبا كرا ميزمو راديو شورتي شابانسرا نقشاخ باق إيه راديو تسولوتلان FM تيرا شابانسرا نقشاخ باق بروغراماسيون تكمابونا هروسي الكيباج a los amigos y amigas siempre en كاشاخ بروغراماسيون ارشنخون ناوخ إكارا ميزمو اتشقا بوس بانسرا كاتسرا حبراك اوبورتوليدان قوزيخونا تري حبراك a Sri Habraka Chulek Sri La Independencia Arshin Katnamet Guatemala Arshin Juna 1821 y que ahora mismo Chka pues un caen va a compartir si realmente Tnamet Guatemala Harak Ajun Tnamet Independiente Chek Habraka Independencia Shventaja en 1821 pero principalmente Habra Independencia Shvah Chkak A Vnak Nak Bih Trajok Kashlak Vnak Omus I Karak Natak Chka Habraka Chka نكنتاخك إلى تقهملون تقريش إتشقاخك أربانقيشك أبوبلوس أوريجيناريوس بانسراغان نكنتاخ بحبرا إندبندنسيا مخوشي أتاتا دي فورما دي إيوالداد وشي أتاتاك ديسيسيون كيتسيخك أبنق إني أبنق إنديجناس Habragat namet indígena, shanetra, vnak olaku, kipot, kolahun tsukbash, kitsihova, harak, hun tsukbash indígena, mayan beshatra. En este caso, pues, hebrak abnak todavía, kienk a sufrir. Srijeka explotación, han ventajachka, ikila hebnak, bansrak a, que ventaja despojar, srik a kuliaf, kilbar, bansrak a ikoba. Y colaje mus y shanek atzra colal maktak empresas ki a y cola mus y cola el maktak hek a pak kukin ebrach kan ki ben aprovechar chkik a hek abnak bansrak a apenas kochba kilbar kuliev y cola cham comunidades harakarumak nikil sapa habrak y laktak hek a habrak y takhe órdenes para cara mismo chkaj ebrak abnak y cola perba atbaltak tzik gizmoja en diferentes hek aparte sin el estado بانسراك اتشقا لكن كيبان خارا جيكي انك ديسبوخار ابراك اتشق ابراك ابناك تسراك اخي كوليف كيلبار ابراك انك اتسو ماس بنوان ان لس ديفرينتس ديبارتامنتو شانيترا بتي شانيترا ايسابال انك اخشك بانسراك ابناك انديجنة سولو كماخون كتقين تان كتزيخون ابكاش لانسيخ او ماخون خو ابراكونك بوسيبيليداد كوكين كوتان نملاقتاق كوكين خبران كمان ابروبيتشار كيخ ماك اخبراخي امبريساس مينيراس امبريساس خين كيبان ديديكار كي تسريخ كي لاتشك خي نيغوسيوس اكارا ميسمو چقا خبراك ا تودابيا نو بن سيگير شامك اتنامت غواتمالا ا بسار دي كي خبرا نو انفرمار لو كي اس لا اندبندنسيا شين هنا 1821 هرا غاروماك خبراك اخي كومونيدادس نكناتاخ دي پور سي اس سيرتو اتنامت غواتمالا شو بنغا ليبراري تسريخ اتنامت اسپا pero sin embargo todavía hay con la jeca élites criollas carmesha chica humus y jebnak van será que chica todavía